وبي وسط بس بنت دي برقستي وسيا استرق راستي بنت إن دنجس في السيكة اتسان يو خلنت